0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM. Yeah.

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baiklah Ustaz, sekarang kita nak terima pula pemanggil yang pertama yang dah pun telefon mai ke ruangan Konti Poli FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
2: Ni Pak Mit ni.
1: Ah, Pak Mit, alhamdulillah. Jadi Pak Mit, hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8 ah.
2: Ya, ya.
1: Jadi
2: ya.
1: Pak Mit boleh mula dah. Silakan. Nak
2: ketuk. Nak ketuk tadi pun. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
3: Jangan شر لا شر ال هذه شر kita tekan terus pada atas roh tu dia tak melerek شر bukan شر شر ال شر ال
2: cuba أولئك هم شر البرية.
3: Cantik.
2: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mit.
2: Sama-sama ya Ustaz.
3: Ya, sama.
2: Bila.
1: Ya.

فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء

0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: Yeah, جزاك.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan salat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.